0: كذا، إنما هو موجود، موجود بفنه وسيظل موجود يعني.
1: ولما شفتك أول ما شفتك، لما شفتك أول ما شفتك.